مستني عن قشطة العود أكو تركيش طيب تركيش ما مرحل فان أشتا يسيطيش ونبوش كنت بطل جابو